0: لها مخبية بلا بديت سوكي بجبريل عليه السلام مخبية بلا لشوقت للو
1: ما شاء الله
0: لشوقت

خجي طول مين والدا شرطة شرطة كي راديو أمن كرك وزور دشي كنا طول تبرغام كي دير زيادة هر كلي أميدة چه شبو وي أو دين والد خلي شان دي موسم چه كيم داي دا بلغو انجوائي كي ويزا كي دير ولاكيو شي باران شو وي داي چاقي بوجه بانه موسم چه كن داي غالش كي شان دي اوز بدل شو مطلب چينج پكي روغلي داي